أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول

بالدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة.

والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم